وفرقت اسود يا الحلفي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

علم البخي بحضارة عتيقة مفهمها غربي درسها بشهر في متحف وصدر وبنوك وعمر ترك بصماته في عقول خوتي وصورته في أرضي هات أورانيوم الغاز والبترول.